وده هي أمس نيس أقنوجة دكتور سايكلين ريس سايد بعد تقول نقول نها فاي نيان كن نيان ساب كن ستم دنو كيلومترز لكن جيس بس دكتور كيا جاكو كاتس كتير كانوش كيا أقنوجة داكس كيا كتوش جيس بيشا كيا ودي ده جيم سنيش أقن جيس مي ده هاجن دو ونجي جاكو كاتس كتير جدو كيا سايكلين ريس سايد دكتور كيا لكن نيم دو دباج مون